كان شديد وسط دا مرشاو غير بوطوات اللي بقاو لي بوطو كاع مشاو باقي جواد هادي الساكا في كونفلي مع الماضي وشام غير بلاكه باش ينسي ترابي.

هادي اخر غوته سني الزودياك في الشمال هنا ما بقاتش الهوته قال لنا بلاك وقلنا باغي الفيدنا قلنا عاش سيدنا الله يشوف جيتنا داز الوقت طينا ما بقاتش تفينا تتباغى روكان حتى لينا سمعوا